مقام أتقن ونرجعت كجرت كرت يك كبير متت مميت إقمتت نونا جوانغوني نامي